0: مدينة اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: الوقت مارينا.
1: احتفظ فيني لنفسي محتاج انا منهم احد ليه اشاركهم بشمسي

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: أحبك وانت تدري.
1: الحين على أبليكيشن أنغامي اسمع وشوف مارينا فام لايف وين ما كنت بالعالم.

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
2: دائما تعرفك
3: شايف حالك.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت الحين. اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا اف ام
2: صارت لك أقرب أكثر من أي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على أبليكيشن أنغامي.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو، استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها
1: طول الوقت. مارينا

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: الإذاعة لها ناسها، دايما مارينا.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: الحين على أبليكيشن أنغامي اسمع وشوف مارينا FM لايف وين ما كنت بالعالم.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا FM رقم 1 في سيارتك مذهلة.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا اف ام
2: صارت لك أقرب أكثر من أي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على أبليكيشن أنغامي.

0: صح وش رايك صح؟ انت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. جو 94 دائما تعرفك
1: شايف حالك
2: ركز.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري، تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
2: بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارينا FM على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا فام، رابط حزامك، الأغنية الجاية لك.

مارينا بكل وقت. Thank you.

في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة. جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. مارينا.

0: من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: مارينا اف ام
2: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري، تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المهيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي اشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
2: مارينا

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: بأي وقت ومن أي مكان اسمعوا شوف مارينا FM على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها
1: الحين على أبليكيشن أنغامي. اسمع وشوف مارينا فام لايف وين ما كنت بالعالم.

جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.

0: تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري، تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
2: دايما مارينا.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارينا فام على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

المخازين لأقوى العروض بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو. استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.

0: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة. جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: الإذاعة لها ناسها، دايما مارينا.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: مارينا اف ام صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: جاهزين لأقوى العروض؟ بس في بست اليوسفي لشويخ من 13 إلى 16 مايو استمتعوا بعروض توصل لغاية 70% على تشكيلة محدودة من المنتجات، موبايلات، تلفزيونات، جيمينج وأكثر وايد. الكمية محدودة، لحقوا عليها.
1: مارينا أف أم.

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

はい。